السلام السلام ولاتي مورثين بابن كهويدي حيث هاي ألبوم ناوي تيمون بور أنو أسيك هو أنت ألي أفري عرلا بل إبتال ألتر أرعي كريم الله.